ما ها ما ما أسرعني وي أسرعني أيا مزاجا لنامي أدلون أيا مزاجا وي أسرعني أني مرمسي وي أسرعني جسير يا مافي أسرعني بنيا وين يدي بطاتا بكا بابلي وهو يين وبو يين نوسي سوني بليين Hey, where you sitting?